هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.

هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.

هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.